سميعٌ فاغفر المظالم. أنت بشير متكلم جزاء لأشبابه المجيد فانتظر.

قديمة بأجور على بغاب جلال تكرم لا قمة المطار وواجير سلسلة من ملوى وهو الوحيد